0: 随着夏季临近，流离失所者有可能因为缺乏庇护所，面临更大的健康风险。由于医疗资源和基本医疗物资严重短缺，这场危机的恢复努力显得极为艰难。
1: احنا قاعدين في خيام وطبعا هاي الاصوات بعيد عنكم يعني كثير احنا بنتاثر فيهم يعني احنا في الليل لما بننام بنخاف انه عرسه بعيد عنكم انها تجي تعض الصاب يعني احنا انا لما بدي اروح بنظف في المطبخ بلاقي بعيد عنكم بعض الفلان
2: والله واحنا نايمين في الليل والله من تحتنا من تحت الشادر بقعدوا من تحتينا لا بنشوف النوم منهم بنعرفش ننام زي الناس بنيجي بنلاقيهم خرقات الشادر اذا جبنا طحين بنلاقيهم ماكلات طحين。
0: 由于以色列持续实施严格限制，阻碍食品、医疗援助及其他基本救援物资进入加沙，这加重了约240万巴人的苦难，其中140万人是流离失所者，他们被剥夺了最基本的人权，本就脆弱不堪的生活更加摇摇欲坠。
3: Reading reports and statistics fails to describe the true picture of the devastation.Standing in the street, in the middle of piles of rubble several meters high, provide a completely different picture of the suffering of people. Ihab Suleiman, Phoenix TV, Gaza.
4: 下节回来继续关注王毅在北京会见到访的孟加拉国外长。